اش ندير راني في حاله نترجى في التيسير يكمل امالي ونشوف غزالي ينشرح خاطري ونتهنى.

حضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيره نايم على الفرش وحالات ايوب عدم

يا لمي ماه يا لمي ماه وكحل العيون شاور الليلة كحل العيون شاور الليلة يا لمي ماه يا لمي ماه عينك اللي يعميها انا صغير ما قد لها اربدي عينك اللي يعميها وانا صغير